0: فجينا لهين احنا قادمنا الحروف فوقنا جينا لجاي هين ما فينا ضروب ولا حروب خالص شي
1: Hi, my name is Alvesta Romara, and I'm the keyboard player for Island Band. You're listening to Yulung Radio.